وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المستمعون الكرام نحن الان مع باب جديد باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر وهذا الباب ايها الاخوه المستمعون الكرام عقده الامام النووي رحمه الله تعالى لبيان خطورة التعلق تعلق القلب بالدنيا بحيث تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصده فلا هم له إلا في هذه الحياة الدنيا منصرفا عن الآخرة وعن الأعمال التي ترفع درجاته في الآخرة وقد جاء في الحديث سؤال الله عز وجل بقوله اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي بمعنى أن العبد لا بأس أن يهتم لمصالح الدنيوية وشؤونه وأعماله لكن لا يجوز له أن تطغى عليه الدنيا وأن يؤثر الحياة الدنيا وأن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم وكذلك الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأمر وإيضاحه وبيانه.
3: Setelah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dan bahwasanya Muhammad adalah utusan dan ya hamba-Nya. Beliau berkata bahwa sekarang kita akan masuk ke sebuah bab, yaitu bab keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Di mana kata beliau, di dalam bab ini, ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan tentang bahayanya terikatnya hati dengan dunia. Di mana dunia itu menjadi puncak ilmu seseorang. Di mana dunia itu menjadi puncak perhatian seseorang sehingga ia tidak memikirkan kecuali dunia sehingga ia pun menjadi orang yang munsarifan yaitu orang yang berpaling dari kehidupan akhirat sehingga ia pun yang dia pikirkan adalah kehidupan akhirat saja sebagaimana disebutkan dalam hadis kata beliau di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa Allahumma la taj'alid dunya ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini ya akbar hammina ya sebagai tujuan kami yang paling besar wa mablagu ilmina dan ilmu kami yang paling tinggi. Ya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah jangan sampai dunia itu menjadi tujuan yang terbesar dalam kehidupan. Jangan sampai dunia itu menjadi pengetahuan kita yang paling tinggi. Ya artinya kata beliau tidak mengapa seorang hamba itu ya memperhatikan tentang urusan-urusan kemaslahatan dunianya. Akan tetapi tentunya ya seorang hamba tidak diperbolehkan dia untuk tertipu dengan kehidupan dunia sehingga dia pun yang ia pikirkan hanya dunia dan dunia. Di sini beliau yaitu al-Imam ya al-Musannif penulis yang menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini yang akan disebutkan ya setelah ini.
2: Afdhal syekh. Thumma akhadha yasuq rahimahullahu ta'ala al-ayat al-karimat في بيان شأن الدنيا وحقارة أمرها وهوانها، والقرآن الكريم جاء فيه أمثال كثيرة تبين حال الدنيا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشيء من أمثال القرآن. ومن المعلوم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، أن الأمثال لها شأن عظيم ومكانة عليا في توضيح الحقائق وتجلية الأمور وبيانها، بحيث تكون الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة المشاهدة وضوحا وبيانا. بدأ أولا بقول الله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا المثل الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى من أحسن الأمثلة وأعظمها لبيان حال الدنيا، ومطابق لحال الدنيا تمام المطابقة. وتأمل معي رعاك الله، فإن لذة الدنيا وشهواتها ومتعها وزخرفها ونحو ذلك حقيقته أنه يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، يجود ويطيب لصاحبه وقتا ليس بالطويل وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل. قل هذا في جميع متع الدنيا، إن شئت قله في الصحة، في المال، في الزراعة، في التجارة، في غير ذلك من أمور الدنيا، فإنها تزهو وقتا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه. إما أن تزول المتعة الدنيوية عن صاحبها فيكون صفر اليدين لا شيء معه، أو أن يزول هو عنها إما بمرض مهلك أو موت يغادر ويفارق فيه هذه الحياة. فالله يقول: كماء أنزلناه من السماء، هذا مثل الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها بعد أن نزل هذا الماء من كل صنف ومن كل أنواع النبات، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما أيضا تأكل الأنعام كالأعشاب والكلى المختلف الأنواع. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها وتجملت لصاحبها فصارت قرة عين وبهجة نفس وسرور فؤاد، وصار لها المنظر العجيب، ألوان الزهور وألوان الأشجار وأنواع الثمار ونحو ذلك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل لهم مع وجود هذه المتع الطمع بأن تستمر وتدوم لهم، أنهم قادرون عليها بحيث أنها تبقى مستمرة لهم. فبينما هم في هذا الظن وفي هذه الحال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي يأتيها أمر مفاجئ في ليل أو نهار فتصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس غنية بأنواع الثمار و الفواكه والزهور وغير ذلك. يقول الله تعالى في خاتمة هذا المثل: كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونجليها ونظهرها بالمعاني العظيمة وبضرب الأمثال حتى تكون قريبة جدا من الأذهان، لكن لا يستفيد من هذه الأمثال كل أحد، وإنما يستفيد من يعقل ويتفكر. ولهذا قال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. أما من كان غافلا ومعرضا فإن الآيات لا تفيده ولا ينتفع بها، والله المستعان.
3: Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai sebuah ayat yang akan disebutkan di dalam buku ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan permisalan-permisalan. Beliau menyebutkan yaitu permisalan-permisalan untuk menjelaskan tentang apa keadaan kehidupan dunia. Di mana ya kata beliau, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an itu mempunyai urusan yang besar, di mana dengan permisalan tersebut menjadi jelas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Surat Yunus ayat 24. Saudara-saudaraku, kata beliau, ini sebuah perumpamaan yang agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ayat ini. Di mana ya penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini sebagai sebuah permisalan tentang keadaan kehidupan dunia. Cobalah ya kita perhatikan, kata beliau, tentang kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kelezatan kehidupan dunia dan syahwatnya, kenikmatannya, hakikatnya adalah ya, ia semakin berkembang, kenikmatan itu semakin berkembang, dan ketika tatkala telah sampai kepada puncak daripada ya kenikmatan tersebut, biasanya ia akan kemudian berkurang sedikit demi sedikit. Kenikmatan itu tidak akan lama. Ya, di mana apabila telah sempurna kenikmatan tersebut, ia akan berkurang. Sebuah contoh misalnya kesehatan. Ya, seorang hamba ya diberikan oleh Allah kesehatan. Dia semakin sehat ya, kemudian ketika telah umurnya sudah mau menjelang ya tua, mulai sakit-sakitan dan yang lainnya. Demikian pula ya perbisnisan, perdagangan, tijarah, di mana seseorang terlihat dia masya Allah diberikan oleh Allah keuntungan demi keuntungan demi keuntungan, sehingga sampai pada puncak keemasannya ya dia akan turun sedikit sedikit demi sedikit. Demikian kata beliau ya kehidupan dunia ya, kenikmatan itu hanya sebentar, kemudian setelah itu akan berkurang sedikit demi sedikit, atau terkadang pemiliknya meninggal dunia ya, sehingga tidak lepas dari dua keadaan ya. Yang pertama, kehilangan ya kenikmatan dunia sehingga ia mendapatkan sesuatu yang tidak ada di tangannya, atau ia sendiri yang akan meninggalkan kesenangan-kesenangan itu dan kembali ya kepada Allah dengan apa meninggal dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, kata beliau ya, Allah taala berfirman, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, seperti air yang kami turunkan dari langit, kami tumbuhkan dengan suburnya itu berbagai macam tanaman-tanaman ya di muka bumi ini. Ya, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena itu, ya, karena air itu tanaman di muka bumi ini. Artinya kata beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan berbagai macam ya tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh manusia, mimma yakulun nas, seperti biji-bijian, demikian pula buah-buahan, ya, demikian pula yang dimakan oleh binatang ternak, ya, seperti apa, rumputan, tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, ya, sehingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, ya, artinya kata beliau, ya, ketika bumi itu telah terlihat indah, bumi itu terlihat masya Allah ranum, demikian pula bumi itu sudah kelihatan masya Allah luar biasa, dan pemiliknya pun menyangka bahwa mereka telah menguasainya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, artinya ya pemiliknya sudah menganggap bahwa mereka ia akan bisa ia merasakan kenikmatan-kenikmatan daripada kebun yang ia miliki tersebut. Apa yang terjadi? Ataha amruna lailan aw nahara, ya, tiba-tiba datanglah azab Allah Subhanahu wa taala di waktu malam atau di waktu siang. Ya, sehingga apa yang terjadi, ya akhi? Ya, kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit atau seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, kadzalika nufassilu, demikianlah kami jelaskan al-ayat, ayat-ayat itu, artinya kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya, agar, kata beliau, bisa diambil faidahnya buat orang yang berfikir. Adapun orang yang tidak berfikir, ya, mereka tidak akan mengambil faidah itu. Oleh karena itu Allah berfirman, liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang berfikir saja. Karena memang, kata beliau, orang yang bisa mengambil faidah tentang kehidupan dunia dan tentang permisalan ayat-ayat ini hanyalah orang-orang yang berfikir. Adapun orang yang tidak berfikir, ia tidak akan bisa mengambil ya perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Fadhal Syekh.
2: Thumma أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام مثل كالمثل المتقدم معنا في الآية السابقة التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان حال الدنيا، وأن حال الدنيا كحال مطر وغيث نزل على الأرض فترتب على نزوله وجود النبات والزروع والثمار والأزهار أنبتت من كل زوج بهيج، وبينما هي على هذه الحال جميلة نظرة بهية حسنة إذا بها تحولت فأصبحت هشيما تذروه الرياح، فلم يبقى نبات ولم يبقى زرع ولم يبقى زهور، وأصبحت أرضا غبراء ليس فيها إلا التراب والغبار، فلم يعد النظر يحتفي بالنظر إليها ويتمتع بمشاهدتها، ولم تكن بتلك الحال الجميلة الحسنة، تغيرت. فهذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا وحقيقتها، بينما صاحبها متمتع بها بزينتها بزخرفها وإذا به يفارقها أو أنها هي تفارقه، فيبقى وحيدا رهين عمله، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى منبها على أهمية العمل الصالح والعناية به، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات أي أنواع الطاعات وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي خير للعبد عند الله ثوابا وخير أملا، لأن ثوابها يبقى ويتضاعف، وصاحبها يؤمل أجرها وبرها ونفعها، فشتان بين من يعتني بالباقيات الصالحات والأعمال الزاكيات والطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبين من تأسره هذه الحياة الدنيا فيمضي غافلا معرضا منصرفا عن العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى.
3: Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia tentang kehidupan dunia adalah sebagai seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini ya akhal Islam, kata beliau, perumpamaan ya sama dengan perumpamaan sebelumnya, menjelaskan tentang ya keadaan kehidupan dunia. Di sini Allah mengatakan bahwasannya ya kehidupan dunia itu seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Maka dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan. Ya Allah berikan berbagai macam tanaman-tanaman yang indah. Ya ternyata ketika sudah terlihat indah, sudah terlihat Masya Allah, ya kelihatan membuat manusia itu kagum padanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba berubah keadaannya. Berubah menjadi fa'asbaha hashiman. Ia menjadi seperti tanah yang kering, kerontang, bagaikan ya, debu. Ya. Beliau mengatakan demikian. Itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Padahal, ya, kata beliau sebelumnya, tanah tersebut terlihat pemandangannya indah sekali. Padahal tadinya pemandangannya begitu elok sekali. Akan tetapi ternyata tiba-tiba berubah. Ya, menjadi kering, kerontang. Inilah hakikat kehidupan dunia. Itulah kata beliau sebuah perumpamaan yang hendaknya kita ingat bersama ketika seseorang bersenang-senang dengan kehidupan dunianya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya, tiba-tiba ya barangkali pemiliknya akan meninggal dunia dan meninggalkan kesenangan itu, atau tiba-tiba kesenangan itu hilang dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat setelahnya. Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat. Dan yang dimaksud dengan al baqiyatus salihat artinya ketaatan-ketaatan, taqarrub-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, kata beliau. Sungguh sangat jauh sekali, kata beliau, orang yang sangat memperhatikan ketaatan sebagai perbekalan yang kekal buat dia menuju kehidupan akhirat, ya, dengan orang yang lalai, yang berpaling dari amalan saleh, yang ia tertipu dengan kehidupan dunia. Sungguh, kata beliau, jauh antara ini dan itu. Tafadhal Syekh.
2: Wa huna ayuhal ikhwah al-kiram la budda an naqif waqfatan wa na'ud ila مقدمة الكتاب، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى تلك المقدمة العظيمة التي سبق أن قرأناها، ولكن بمناسبة هذه الآيات وهذا الباب لابد أن نعود إليها لنسمع كلام هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى. قال في المقدمة: أما بعد، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل عبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله والله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم بيّن أنه جمع هذا الكتاب المختصر النافع الجامع لأجل هذا الغرض، تعاونا على البر والتقوى، فجزاه الله خيرا على جميل نصحه وجميل بيانه، وغفر الله له ورحمه وأسكنه فردوسه الأعلى.
3: Kemudian beliau berkata,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمدل تنكب ما سوكن.
1: وأما من أوتي كتابه بشمالي.
2: Transkupingkan Radio Roja, Insyaallah Ta'ala Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة

ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tazkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال

مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا

0: خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
0: قال أجئتنا لتخرجنا

لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنما قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك.

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعن

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

هم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق

خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul